0: Lo Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.
1: Teh, aku masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
2: Nasib, nasib. Apalagi saya.
3: Baik pendengar ya, kita segera bergabung menuju malam hari tablik udara dari Mister Ayah Sebelal Muterin Banjarmasin bersama dengan Guru Haji Ilham Humaydi.
4: Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ibnatihi Fatimah Az-Zahra wa Ali ibn Abi Talib wa ibnayhi Al-Hasanain Sayyidina Al-Hasan wa Al-Husain wa ikhwanihim al-jami' thumma ila arwa sadatina al-khulafai al-rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairi ashabi Rasulullah thumma ila ruh Sayyidina al-Imam al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa wa usulihi wa furu'ihim thumma ila ruh Sayyidina al-Ustadh al-Azim al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihi وفروعه وأصوله وفروعهم جميع ساداتنا الأبي علوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أروى ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم ثم إلى رؤوسنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا الصوفية والأولياء الكون من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم ثم إلى رؤوسنا الإمام صاحب الراتب قد بالإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهما أن الله يعلي درجات في الجنة كثر مثوبات من ضائف سناتهم يحفظنا بجاهما ينفعنا بهم يحمينا بحمايتهم يمدنا من لديهم يعيد علينا من بركاتهم أسرار منوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدين ومشيخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم للهدى ويلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين معتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سهل أحلام يرد الله ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسعبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

0: WhatsApp 0811-5111-410. Rusatu.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم.